Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Ezi, kab Radio Free FM, die mit 2,3 MHz, wo am Katrinjazifunno, ab Ulm German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, bisem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet ab Kiltasomen, kab Saat Shaatak Saat Asetanayn Gho, Zhubo Mumpasawi Agol Gulod Dema Injimmer. Adalawi, Devesai Zomui. نتقلي كل التقل سماين مدرن فتركا جزي أبير أملاخ كساب زقوانزي بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبرخا يسفح من قصخاد ما يبارخ نحنا نايزل ألم هوات من انتخن ركب نحاد اتفقر وردخا يسوس كورستوس أكند حاجاتنا سيبقى خاص لذات حنكانا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدالينا زولوك ألوانجيل مزامورن أصبعيلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كورستوس صلوتنا سماع آمين

መልእክቲ መበል 32 መሰጅ ናምበር 32 እትሰማ እዝነ ዘላቶ ይስማ ወቶም ሕግ ኻ ዝፍጽሙ ሰላም ኣለዎም መዝሙር ዳዊት መበል 119 ምዕራፍ ጥቕሲ 165 ክቡራት ሰማዕቲ ብስም መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሰላም ናእኹም ይኹን ሎሚ ዝቐርበልና ትምህርቲ ሰላም እንታይ እዩ ሰላም ከ ስለምንታይ የድልየና ዝብል ሕቶ ዝሓዘ እዩ ሰላም ናይ ቃል ትርጉሙ ይፈለጥ ኣይፈለጥ ወሰኑን ደረቱን ይበጻሕ ኣይበጻሕ ካብቲ ወዲ ሰብ ዝምነዮን ኣብ ሂይወቱ ኸዓ ኣዝዩ ዘድልዮን ተመክሮ ናይ ሂይወት እዩ ሰላም ንሰብ የድልዮ ንእንስሳ የድልዮ ንምድሪ እውን የድልያ ሰላም ንኹሉ ፍጥረት እዩ ዘድልዮ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ይበሃሃሉ ብዛዕባ ሰላሞም ከ ኣይተሓተቱ ይፋለጡ ኣይፋለጡ ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ሓድሕድ ተለዋዊጦም ብዛዕባ ሰላሞም ይተሓተቱ ንሰብ ዓዱ ወይ ስሙ ኸይሓተትካ ድሓንዶ ውዒልካ ድሓንዶ ሓዲርካ ኢልካ ብመጀመርያ ብዛዕባ ሽሙ ኢኻ ትሓቶ ንሱ እውን ይሓተካ ንሰላም ዘይምነዮ ኣሎን ክልተ ዓይነት ሰላም ኣሎ ናይ ነፍሲ ሰላም ከምኡ ውን ናይ ኣከባቢና ሰላም ክልቲኡ ኸዓ የድልየና እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብውሽጥና ዝስምዓና ናይ መንፈስ ዕረፍቲ እዩ ውሽጣዊ ሰላም ዝህልወካ መንፈስካ ይዓርፍ ኣእምሮኻ ይዓርፍ ስጋኻ እውን ይዓርፍ ኣብ ልብኻ ህድኣትን ርግጽነትን ይስምዓካ ባህ ይብለካ ትሕጐስ ናይ መንፈስ ርግኣትን ርግጽነትን ከዓ ይስምዓካ ብውሽጥኻ ሓይልን ትብዓትን ይስምዓካ ህዋሳትካ ኸዓ ይብርትዕ ኣብ መንፈስካ ዓቕሊ ጽበት ምህዋኽ ፍርሂ ጥርጥር ምንዋጽ ዝበሃል ፍጹማ ይስምዓካን እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ሓይሊ ኣለዎ ብጽድቅን ብፍጹም ምእዛዝን ከዓዩ ዝርከብ ብመንፈሳዊ ርግጽነት ከዓዩ ዝመጽእ ነዚ ናይ ነፍስን ናይ ሕልናን ናይ ኣእምሮን ሰላም ብተመክሮ በጺሕካዮ ብመንፈስ ክተሰማቕሮ እንተ ዘይኮይኑ ብቓል ወይ ብፊደል ክግለጽ ዘይከኣል እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብመዝሙሩን ብምስጋናን ብፍስሓን እዩ ዘሰራስረካ ገጽካ ብፈገግታ ይበርህ ልብኻ ይሕጐስ ኣብ ከንፈርካ ፍሽኽታ ኣብ ኣፍካ ኸዓ ምስጋናን ዜማን ኣሎ እወየ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ቕብኣት እዩ እዚ ኸዓ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ብኣምላኽ ዝውሃብ ህያብ እዩ ነዚ ህያብ ዝኽትቅበል ከዓ ምስ ኣምላኽ ስምረት ክህልወካ ኣለዎ ስምረት ኣምላኽ ክህልወካ ድማ ሓጢአትካ ተነሲሕካ ሕድገት ሓጢአት ረኺብካ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂእካ ብመገዲ ጽድቅን ቅድስናን እትመላለስ ምስ እትኸውን እዩ ጾር ሓጢአትካ ምስ ተቐንጠጠ ካብ ናይ ሓጢአት ዕዳ ሓራ ምስ ወፃእካ ፍርህን ኩነኔና ኣብ ውሽጥኻ ኣይስምዓካን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓዩ ሰላም ኣብ ልብኻ ዝስምዓካ እዚ ሰላም እዚ ምቕሊ ናይቲ ኣብ ሰማይ ተኣርኒቡልና ዘሎ ዘለኣለማዊ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ምዝህልወካ ናይቲ ዝመጽእ ሰማያዊ ተስፋ ርግጽነት ኣለካ እዚ ናይ ርግጽነት ተስፋ ምዝህልወካ ኸዓ ኣብ ልብኻ ፍስሕ ኣለካ ሰላም እውን ይውሕዘልካ ገጽካ ብሩህ ልብኻ ሕጉስ መንፈስካ እውን ህዱእ ይኸውን ካብ ሓጢአት ሓራ ኸም ዝወጻእካ ምስ ኣምላኽ ትመላለስ ከም ዘለኻን በዚ ተመክሮ እዚኻ ትፈልጥ ካብ ሰላም ዘለዎ ልቢ ፍቕሪ ሓጎስ ለውሃት ሕያውነት ድንጋጽ ትዕግስቲ ተስፋ ምስጋና ዕርቂ ይቕሬታ ካልእ ብዙሕ ሰናይ ነገርን እዩ ዝግንፍል ሰላም ናይ ነፍሲ ጥዕና እዩ ሓጎስ ህድኣት ርግጽነት ከ ኣለዎ እቲ ነዚ ኩሉ ዝረኽቦ ድማ እቲ ንነፍሱን ስግኡን ኣብ ትሕቲ ህያው ኣምላኽ ዘማዕቁብ ጥራይ እዩ ሰላም ናይ ነፍሲ ብዘይካ ካብ ኣምላኽ ካብ ካልእ ዝርከበሉ ምንጪ ምንም የሎን እቲ ኻልኣይ ሰላም ዝበልናዮ ኸዓ ናይ ኣከባቢ ሰላም ወይ ድማ ናይ ምድሪ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እውን ንወዲ ሰብ የድልዮ እዩ ሰላም ኣብ ምድሪ ክሰፍን ሰብ ብሰላምን ፍቕርን ሃዲኡ ክነብር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ክፈጥሮ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈጠሮ ነዚ ኩሉ ዘባላሸዎ ግና ሓጢአት ነበረ ክሳዕ ሕጂ እውን ንዓለም ሰላም ከልእዋ ዘሎ ሓጢአት እዩ ሓጢአት ክሳዕ ዘሎ ዓመፃ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ትዕቢት ቅርሕንቲ ዓሶት ሻራ ፍልልይ ዝርግርግ ኣሎ እዚ ኩሉ ክፍኣት እዚ ክሳዕ ዘሎ ሰላም ኣብ ምድሪ የሎን ናይ ኣከባቢ ሰላም ክበሃል ከሎ ንሰብ ዝህውኾ ፍርሂ ወይ ስግኣት ኣብ ዝርዩ ዘየሎም ዝኸውን እዩ ብሰላም ይኣቱ ብሰላም ይወፅእ ብሰላም ይድቅስ ብሰላም ከዓ ይትንስእ ብሰላም ድማ ንኣምላኹ የምልኽ ብሓጺሩ ንህይወቱ ዘፍርህ ኣብ ኣከባቢኡ የሎን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ንሰብ ዘድልዮ ሰላም ኣብቲ ዝእመጠሉ ቦታ ብዘይ ስግኣት ቀሲኑ ምንባር ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ኣብ ዙርያኻ ሰላም ሰፊኑ ብርግኣት ክትነብር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخول سلام أيكونن إزي نايزوري أخا سلام بملأتو كوانتلو هو كتن وقن زي اللو خوينون في السمرق أتاب زوري أخان تسفني سلام أخي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاخ تكوين تخليخا أب سلام زل لو وطان ناتق أمتو أب وشتهم سلام عرفتن سي إنوم زلنا وصو سلام سي إنوم أب حمام زوصحو سلام سي إنوم كأب حسوم عقل صبت هي وطان بعلوم أب محلاف زوصحو قصر يا بلومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أبز وانا أبز علم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقلو حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مسان ترعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلس اصبو زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي أمرون مزيه اللوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دكريسو زحدر تخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرفي لو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلس قاونا قرب ملقات انتزه اللوكا سلام كاب زيه اللوكاس عبزام ادري من بار كامس من تاي قصر ماي وشتها سلام نوصا غنفيلو غص كابري هول بحات حقيسو افكاب صحا انت زي ملئ غص كاون بفغكتا ته زي بره ابز عالم اولاد كان تاير بحالو ابز مدري منبر مبلا مستاي مخدان كوم اول كاون علاتات كخ زعز ودا مصنا هاي كونن هيو ترغم اللو هيو تعمل لو ربحا خا اللو تربحا خا ننفسن نسغان زروون زطللن كون اللو ازت رايو سلام عرفتن زهب إذا عرفت سلام نزخاء ناي نفس سلام نزهلو كاتراي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن أنس عرف هذا أملاك تقوبلو زي مئزاز النسيحكا كاب أبسانس أمستخوون ترايو بدلن عمس عن مزهلو كا حلنا خا كلو قزيه بأبسا خاص لزوق سكا منفس كاس لزهو خن سلام ناي نفسي بالكان نفس التحد كاب زخونا يخون بدلن حتيات نس أمستخوونيو إذا هدعت زي مزهلو خاء نفسي تزقب عمن فساور قص نتسل زي بلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دك أستسئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوات كابز وشت أو منواز تسلكي بزو مسلكاي زي منفس كامس دخم أخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام زي هلوا كابتي أب مم عالتي زواز حكا أولولاو ترعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغيل كاب أملاخ مرحقن زي مئزازن كمززا أمسالي واس عايزة مصر كمتي سبنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاء فرناي فقد أملاخ مفتساميو فقد أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانسيهكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس من قستزال ألم كا بملو أرقص النتمس بايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خاز فتسمو سلام اللو ومزبولو وتم نخلو فقد أملاخ نافتسمو نتات تمس سماياوي تمن قستز بايو كاب كلو ناي حتيات عدان ناي حلنا وقسان نسعزو خاني سلام اللوم ناي زوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجعن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاخ تسفى بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسنا عن كل فتنا بحيل منفسنا سعرو ناي تناي لبوم سلام تناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسألها يحلفو نزمة قدزة حادي قوم نسلام بقزاء بها قومن فتوتو من كرخ بوازد ليو بوزحات يوم سلام قنا بإتركه ولو ما قدت رايا تركب زي كابتي تركه ولو ما قدي بحال منو ما يتركبنيا ملو هوت كاكا خدليا حاسس انت بالكا منو ما يتركباني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل العالم زخوني ويتانا يسوس كريستوس رايا تركب زخا اخم تقدم ابيلو تبحالي نقول فقادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تهون تراي زركب بزلونا يا اوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويهو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاق سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سب نا أملاق انتزي تعزيزو ني سلام أملاق ون بتتركو ولو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حس أبحي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام گنام ملی سخ قوم ترح الله. آمونگو من گستات، آمونگو حزب، آمونگو حدار، آمونگو ولدن ولدن، آمونگو گربابتی سلام نار حقه. بزح سب تاگو صلیمو نسلام خیر خواهی نبرالو. بزحات سبات بفلاید ما من سیات. نتالیتن معلتن زمان نیوا سلام نیا عمر قوم سر زیر خوا. نفسمون بتسفام قرآن بعقل صبتن سلته وخ. بحسومن سرطرات نهیوتهم بعلاتهم کحلفویر کبولو. سلام نمرکاب زیفتن ویلون. و بین از عینات موسیقی اندرفن سلام نیم فسین سلام نیم عمران نخرهبو هر دقیق بلو گن سلام بزیت رکب نیا کال سلام یه بیوزبلو و بین عینات او فتنات عمس عایقون حتیات بزیق دسونی فتنو گن سلام سی مملی سات آخه عمتر حق سلام بتی ترکب ولو مقد نتزی کوینوس بخال مقدی خطو عیت رکب نیا سلام کا املاخ مس املاخ با املاخ ترایات رکب كبرات سمعتي وزي سلام كن نبرس لزي نخيل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودناها تصدق بيلنا خندليان كن بطحاني قبا شعو نسلام كن رهبالينا لبنا خو حقو سنك في السهن أمرونا خا عرفيو مسكولو سبك أب سلام كن نبرينا مسكولوون بفقرن بسنكتن كن نبرينا نتوم زيصال أنان سقونانون كن أفكروم مؤنت أمون كن سلينا كل أوان كأ صدق إن سلام حقوس فقر لوحات ضد حلينا خصعبين أب عالم من برنا خبزه وزحالفو خالق خون يبلون نزل حدث معلتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسجانا نات حقوسنا خن حلفني قبأنا أب زامدري سلام فقر حقوس هدأت أب سماي كأ نزل عالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دوتنا برالخا سلام ناي نفس دلوكا كمزو خصم عصنا حكا ناي نفس سلام اب حاتيات كلو خاي تركبنيا اسك نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خصي نصا خوين كادو سلام ناي نفس لوكا نفس خا سلام زي بلا انت خوينا برغز اب ابا سالوكا سلازي غزي خي حالفكا هو انت عسا خي مصي املاخنا انا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو فقادو تملالس الفنتر فنجيرو خا سلامو خبكايو نقول تاخد الزازو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين